شغلنا باب كوتك وزوري، شغلنا باب كوتك وزوري، لم بالفراش وكلامي ليروالا بالندا اخوتك.

ايه نطابي طير وكلك خذي زانا هالبقى ويواقي ايه فراب جنجل سوداء اليمان شوطي بين برابين ببنجل غربتي آباهي ايه ذكار سوداء اليمان شوطي بكمكار حلابجي ايه صندوق قرآن قسم نابي خذي زرائي جبري مكويل زرافيل ارچو ملكي مقرن بين السرمي ايه ولا طبرانون كورونو بيرانكو مستسنگو

تزمدم من بسرة دستامن دسكفتن تشافن خذا من بني خمينة قولي يا خوابك يا ستار قولي يا خوا